كاملا سلمية شراتير من دازي فك خالتك أنا بردن عبت أنا بردن قشتو